0: من غاد ما نقول صغار من غاد من غاد من هنا عالي عالي هان هيا هيا هيا عالي هان
1: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل لهم
2: Thank you.

0: ما يجيبك بخير ان شاء الله يا رب. محمد فك من الشقه الثانيه انت. محمد خلص سيب وروح على الثاني. اما في كمان واحد لسه. اما شدوا شد شدوا شد وخلص مهري من نزوم هو. الو اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف تروح للطاقم.
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكلة. ايه؟
1: تصعب تروح اول يوم؟
0: طبعا. الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وردها وكلهم راحوا الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف انا لك كثير كانت الامور كويسه وهو مسكن فينا عايشه وطبعا عايشه مش عايشه.
0: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما يفكرش؟
3: لا قلت له الصبح ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر. ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: انت ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: مسقع مش قادرين.
0: همش.
2: ضلك حط ايديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها شوف. لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بالضرب نوصل بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ يا شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
4: قالت لي عندها موقف عند قلطة الصحراء.
5: ايش
4: اسوي؟ وينها قلطة الواد؟
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت منها المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجوا بس بدناش يبعدوا توه.
5: انت بالله تطلع عديلي جايب معاه

0: عكيز دار محمد ما رشاد يسيب ابنه
1: خلاص يسيب امه
0: رشاد يسيب جوز خالته عديله كلمته لما ما وصلته بعدين ما فيش رساله مش قادر اصله
2: عاد اختك الشمبيون محمد يلا يا امه يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا يا عائشه قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفه هاي هاي اعطيني انا خفيفه الكيس الدين منا ورا كتاب ورا ظهري يا ورا ظهري لابسيني يا منا يلا يلا الايد هاي
3: عمود داعبك جابتك يلا عليك
2: يلا يما امشي وانت ساكت يلا
3: ايش اسوي ولا ادور عليك
2: يلا يلا هات ايدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت مكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش يلا منا اوعى هذه بتو منك هاي اطلع خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لحسن نضيع نروح سلمين يلا
3: الله اكبر
2: تقى منا الجوال معك يا منا منا الجوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح امال وين مروحين ام بابا يا رب يا مو
0: من هان من هان يا اختي مساكه مش هتعرف تطلع من هان اطلع من هان نطلع على البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب تسمع الجوال وترد
1: برين هي
0: برين هي بنتي هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يابا وين انت الو وين انت يابا يابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يابا وين انت بالضبط وين انت يابا خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
4: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي
0: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كان عند الواد قبل ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلط وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ليه المفروض زمان وصلوا ايش ايش يا طلال؟ الله
5: يسلمك ابو محمد
0: سلامات
5: رجال الحبايب يا رب
0: يا رب الله يرضى بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت اطول مش شايفهم انا هي اللي معايا الكم الصغار انا عارف ايش اسوي لها مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بقول لهم خايفكم مشغول
2: يا احمد من وشي، انا مش قادره، حسوف في الطريق. انا امل، امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
6: خلص لبس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
2: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
0: معرفش.
2: قدامي زي ورا ورا تقول بتقل هيك لورا.
7: ايش اللي قدام انا؟
2: طيب خذ لي هذه انت.
7: شو
2: قدام هذه؟ هذه هدتني، هذه مش قادر.
7: انا شو هي؟ انا بس لقدام يا امي.
6: يلا خلاص
2: قول يا رب يا امي. محمد يا اختي اضحكي بطلع لك. البسيه ويلا. صبرا جميلا. يلا يا قومو. بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي. شو لوليني اربطها.
8: عبد يلا تعال.
2: استنى استنى يا مسلم، هيجع ايدك من هنا شوي.
7: بس يلا خلاص.
2: يلا قوموا يلا. يلا يا رؤى هات ايدك. يلا يا دكتورة. مش معايا امشي.
0: الله يرضى عليك. وين امك؟
9: سارة اخي.
0: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم، ان شاء الله بنلاقيهم.
9: صار
0: صعب عليهم شوي. بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا. هذول تعومكم؟
9: في غرض من غرض محمود.
0: غرض مين؟
9: غرض غرض
0: محمود. هاي بير حسن.
9: استنى. استنى كأني شفت خالتي هيا.
0: وين شفتيها يا بوين؟
9: شعر ما عامله أمل عراسها.
0: شعرف اقف على التله. هان اقف على التله شو برك لقيتهم يا بعد التله. اقف اقف على التله. ايش يا ناصر؟
10: وين ابو محمد؟
0: هيا ابراهيم
10: طمنا عنك
11: حبيب القلب.
12: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
11: والله انك غالي.
12: الله يحفظك.
11: الله يحفظك يا رب.
12: يا رب الله يرضى عليك.
11: والله الواحد مشتاق لك كثير.
12: الله يرضى عليك.
11: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد. والله
12: الله يرضى عليك.
11: الله يحفظك.
0: ابو العبيد
10: ايش يا
11: سعود؟ الحمد لله على السلامه وربنا.
0: لا والله بس ناصر وصل اخته بس برد بالله حتى بس انا واقين يعني
10: اشوف هذا ابنك.
0: هذا ناصر.
10: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
0: اياه.
10: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك. الله يحفظكم.
10: اي حاجه احنا بالامر.
0: الله يرضى عليك.
10: الله يسعدك يا رب.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
13: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
0: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا. انا
13: فهمتش هي كويس.
0: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10. اي شارع 10؟
13: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
0: ايش يا ابو ربيان معك؟ مش عارف انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
9: لا ما قدرتش امشي بشويش.
0: انا جميل معه ومعاهم جميل.
9: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا.
0: محمود انت اقف هان عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غاد وانا بطلع على الناس. اقف شو اقف؟
2: وين؟
0: كاتب هان؟ يا ولد امك يلا منين

0: أين أنا؟ تانا تانا والله غير مصر، والله ثواني واصلين. يلا إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا تانا تانا تانا يا رب. الحمد لله. ولقوا فيه طيارات في الجو صوت زنانات. لا لا معه سيارة. اه وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام. صبركم عليا. وين وين مش ابوك؟ اسكتي.
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن والله مؤمن.

0: الله يحفظ يا رب. الله يحفظك يا رب.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
2: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلت هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
3: هذه الورقة قال لهم روحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك
3: منا
0: لسه يابا راح يطلع لقدام لسه يا محمد ملعب الوحدة حنمشي في السيارة ثاني بالمرة
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحدة
5: زين
0: الشارع

0: محمد هو الخور. والله ما سامع. لسه ما وصلنا شارع 8 احنا. يلا امشوا يا عم.
1: مش قادر.
0: ايوه يا جماعه مشوا. طلع الجوال من جيبتي يا طوقه. جبت لي تحت البنطلون. يلا تعرف تفتحيه؟ افتحيه يا ميمي. رانيا ميمي رانيا يابا. رن ولا لا؟ رني ضلك رني يابا. فيش ساعة أغنية بدنا. تقعد يابا. أمولة تشوف سيدك؟
2: والله احنا نتذكر ست معمر.
0: ستك معمر؟ الله يرحمه.
3: يابا ودنا عقب الست وعم.
0: هذه الدار حلوة؟ هذه الحلوة من وين حلوة؟ مكسرة كسفوها اليهود. يلا. هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير. والله. النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردم هنا. مستشهد. يابا. ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان. لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح. يا اخوي الولاد معايا. فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره. اشتغل معاك ولا لسه؟ امانه هم ذكية؟ طيب ماشي. ايش تكملوا من هان على الدار ولا لسنا الباص؟
4: نستنى الباص.
0: المشوار 8.
4: لا نستنى الباص مش
0: قادرين.
4: انا
0: مش قادر يصير مع الباص. يلا. يلا. يلا.

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن. فعليا ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.